شوف لك اللي كيدير مع تي دي مع تي سي دي تي دي مع تي دي زوسو شوف لك السيمون ديال الكهرباء ولا شي ناس ديال الشيوخ موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك السينما تدوز الليل، شوف لك

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرفان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد، راه غادي يعطيو واحد